والصالة ولطالة كوكو والله تفكر كيف ملاتا بكو لا يبقى ليلي ما لما يتم لاولي بوزبينت ولونا